0: اشوف الكسوف الى نادريش اديتي سني تضهتفو اشوف الزي هل تسمع لهم يا قاميديني
1: وربطو دي هدوك يا
0: دي هدوك يا
1: ولا تتصل
0: ولا دي هدوك
1: دي هدوك يا ولا تتصل

vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.